transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México. Conduce la nueva voz en la radio, Antonio Correa. شو عجبني ردك انا دايما حضني جو راديو مهورانو كورنافاكا.

transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México. Conduce la nueva voz en la radio, Antonio Correa. شو عجبني ردك انا دايما حضني جوا راديو مهورانو كورنافاكا.

0: transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México. Conduce la nueva voz en la radio, Antonio Correa. شو عجبني ردك انا دايما حضني
1: راديو مهورانو كورنافاكا.